الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن